0: مساءكم خير ومحبة حبتي المستمعين عبر أثير تشرب الواع الموجة 98.5 FM وعبر موقعنا الإلكتروني www.tutribleo.com.au وأيضا على الأب اللي هو Community Radio Plus. مني أنا على العوادي أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا مع فقراتنا لهذا اليوم وإن شاء الله تنال إعجابكم.
2: يا مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين ومشاهدين، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا المسائي لهذا اليوم اللي حافل بالمواضيع المنوعة لأحلى متابعين وأحلى مستمعين.
0: أكيد أكيد، وطبعا تشوفونا عبر السوشيال ميديا اليوم أيضا عبر الفيسبوك. طبعا وكالعادة نبدأ بالدردشة لهذا اليوم، ودردشتنا اليوم حتكون حول الأكل والطبخ، وناس يقول لك والله هذا الطبخ طيب هذا الطبخ ها، فحابين نعرف شنو أسباب يعني نجاح الطبخة أو الوليمة وكذا. نسمع من نادية أول مرة، تفضلي نادية.
1: الظاهر المطبخ يركض وراه.
0: شو اللي يميز؟
1: والله شوف، الاستعداد للمطبخ أو لطبخ الأكلات لازم يكون نفسيا، يعني المرأة أو الرجل يروح من دفع من نفسه إلى الطبخ وفعلا يخلي كل روحه بالطبخة، وصدقوني راح تطلع الطبخة ماكو أحلى منها.
2: أكيد.
1: يعني بنظري أنصح كل امرأة أن تكون مثلا من زعجة أو عندها شغلة أو تريد تطلع وتجي تطبخ، no way يكون الطبخ مضبوط، يعني لازم الطبخة تكون ناقصة أو ما فيها ذاك يعني اكتمال
2: النفس الطيب.
1: اي فتكون صدقيني جربيها وشوفي، ما راح تكون طبخة مضبوطة حتى لو خلت نفس المقادير ونفس الحاجات ما تطلع مضبوطة، لأن شوفي الطبخ ما يريد فكر شارد، يريد خيال ويا الطبخ.
2: طبعا
1: المرأة تتخيل الأشياء اللي تخليها ونسبها وش تخلي حتى يطلع هذا الطعم طيب هذا لا هذا كذا، فهي تحكي ويا نفسها أثناء الطبخ راح تطلع الطبخة مضبوطة 100%. لكن إذا على السريع وحي الله هذه ما راح تكون طيبة، وفعلا يعني أول من يشرد من الطبخة الأولاد غير الرجال وكلامه، يعني هذا ما صخمو هالقد كذا، وهاي تطلع يعني شنقول العراقيين زق نبوت تطلع، فبلاها من الأول. واحد لازم إذا يكون مستعد للطبخة ويطبخها مضبوط، وراح تكون أكيد شهية وسط الخضار مهما استخدمتي اللحوم مهما استخدمتي الأشياء، فتشوفين اللحوم يجذب الخضرة تجذب، يعني تروح بصف اللحوم تنطيها نكهة.
2: أكيد طبعا.
1: أو أحيانا إذا ما في عندك مثلا عرنوس مشوي أو شغلات كثيرة، يعني أو الشوندر يلعب دور مع الحامض، أو شرايح البيضوية للخيار مع شوية سماق مع شوية ملح، وبعدين الثرمين عليها شوية شبنت ناعم ويعني تخبطيهم مع بعض وتصفيهم صفة حلوة مع الليمون مع الشرايح الشوندر، راح تنطي صحن كامل مرتب بالنسبة لي السلط جنب اللحوم هاي. ولازم تكون كريسبي شوي من اللحوم
2: طبعا
1: من الجهات، وإلا يعني
2: هذه أولاد العم ما فينا نتركهم.
1: أي فعلا، فالكريسبي حلو لما تكون الطبقة، وأفضل شيء هم يخلوا له طبعا تشاينيز يحمرونه، يخلوا له شوية هذه شو نقول عليها زيت السمسم حتى ينطي لون. أنا أقول الطماطة شوي مع شوية فلفل مهروس مسحة خفيفة مع زيت الزيتون راح تنطيها نكهة حلوة وعلى السريع. ما أقدر أنطي تفاصيل
0: يعني
1: كثيرة
0: بغض النظر عن المكونات.
1: ايه؟
0: بس احنا نحكي بشكل عام.
1: ايه؟
0: ليش الطبخ بهذا البيت يعني
1: مهايقت لك
0: لذيذ وبهذا البيت لا؟ أنا يعني سوري راح داخل النفس
1: صحيح.
0: أنت تنطي شيء من نفس راضية وفابي بالضيوف يشوف الأكلة ما كانت بسيطة طيبة.
1: وبعدين في انا شايفه مثلا في عوائل يعني سوري جمانة انه يعني نكثر بالكلام بس لا اكو في نساء لما تكون عندها عزيمه تتضجور وبعدين ممكن تطلع كلمات يعني هذا ما يصير. احلى شيء بالوجود هو لما يتذوق الضيف بكل راحه
2: اكيد
1: لا يكون قليل خلي شوي زايد ما راح يعني ينذب اذا كان مطبوخ مضبوط وبعدين خلي ياكل الضيف وهو مرتاح احسن ما يكون في ناس يعني سوري من الكلمه البخل والشده والكذا هذه مو حلوه يعني هي اللقمه من لما ياكلها الضيف وهو مرتاح كانك انت جبتي الدنيا كلها قدامك فدائما اللي هو هذا اللي اقول عليه
2: أكيد.
1: العصر واحيانا يشتمون امر علي يعني انا طول حياتي اشوف من عندهم عزيمه واحنا قاعدين مع المدرسات وكذا يعني طلع كلمات يعني لو انا ما كان الضيف بعد ما اجي بالمره فالنفس مو بس بالطبخ بالاستقبال ما تخلين عينك على الـ الـ الـ الأكل اللي سويتي اليوم سويتي أكل مع الضيوف ممكن أنه تكون أشياء بسيطة في أيام أخرى يعني أكو 100 طريقة وطريقة بس ليكون نفس الأهل البيت على الأكل. يحضرني واحد من المطاعم صدقوني ما راح أقول اسمه وصادفنا يعني انت من تقعدين بالمطعم انت تدفعين فلوس للوجبه اللي انت ماخذتها عينه على كل ميس يعني متحسر عجيب يعني حتى يعني الواحد يكره يطب هذا يعني انت ما يصير تراقب الناس وهي تاكل
2: اكيد
1: هم مشترينه بفلوسهم هذا وذاك ويتلمسه وكل ساعه يجي هذه ابد الطريقه ما حلوه لما تسوون الاكل خلين وكل بنفس حلوة ونطبخ بنفس حلوة حتى كل من قاعد يكون ينزل مثل ما يقولون معدته مثل الزلال هو هذا الصحيح مو الـ الـ الـ العصر والحكي وبعدين البخل هذا ما يسوي فشي للإنسان بالعكس يحطمه وبعدين يصير أمراض عند الناس وهاي أبد الطريقة مو حلوة فأتمنى للجميع وأكيد كل النساء يطبخون طبخ حلو وأحيانا الرجال يعني لما يكون مرته تعبانة أو كذا يعني مثل الدكتور يسوي شغلات حلوة يفرح الواحد يعني ما بيها شيء لو من الرجال يمسك له حاجة ويسويها فخليكم بالنفس الحلوة وراح يطلع الطبخ كله حلو
2: أكيد أكيد طبعا النفس ضروري جدا بكل شيء سبحان الله النفس هيدا مش بس بالأكل بالرزق بالسعادة بكل شيء بكل شيء ربنا عطانا إياه. أول شيء أنا بداية كلامي بقول الحمد لله على رب العالمين اللي عطانا هالنعم والخيرات الوفيرة بالأرض وغير الأرض بالبحر الرزق بكل مكان سواء بالخضرة باللحومات بالأسماك لكن هون بيجي الواحد بيلعب دور الإنسان اللي بيختار كيف بده يعمل أكله أو كيف مثلا بيستحلي يعمل هالأمور وأنا دايما بيحضرني سؤال إنه كيف هالتبقى طبخات طلعت كيف هالبهارات كيف لازم هيك تعمل لازم هيك تنعمل وكل بلد إلى طريقة بتحضير الأكل طبعا سواء دول عربية دول غربية كلنا بنختلف عن بعض لكن أهم شيء نكون عنا مثل ما تفضلت زميلتي نادية الروح الحلوة وانت عم تطبخي في ناس تبع عم بتغني وترقص حتى في طباخين يعني في طباخ مشهور برازيلي دائما محطوط يعني على احدى القنوات بيبقى عم بيرقص وبيغني وبيعمل الاكل لدرجة انه اكله بيطلع ما في حدا ضايقه الا ما طلع الاكل مزبوط معه واخد جائزة على هالشي فالروح الحلوة هي اللي بتعطينا النفس بالاكل ومثل ما قلتي نادية انه واحد جاي زوار يا الله اللي مش هبدي اعمل وكيف هيك وهي ماليش خلق طبعا الاكل بده يطلع
0: يعني ما الا تعزمهم
2: شوفي فهذا كله رح يروح مجرد هيدا لانه عم تطبخها وهي معصبه ومنرفزه ويمكن يكون العكس مرات ويمكن في منهم ناديه بيكونوا معصبين ومن عصبيتهم ممكن يطلع معها اكل بحياتها ما عملته ممكن هي تتفاجأ لكن بالنهاية أنا بقول أكل البيت ما في أطيب منه لكن كمان خارج البيت في مطاعم بتعمل أكل كتير طيب في ناس بتحب تمضي وقتها برا، وفي ناس بحب أكل البيت، فأنا مش ضد إنه نحنا نأكل بالبيت، بالعكس قلب صحة وعافية وأكل نظيف ومنعرف حنا شو منعمل، لكن مرات يا نادي بجعبنا نأكل برا. في أكلات نحنا ما منعملها، منلاقي حالنا يلا شو رأيكم نروح على المطعم الفلاني في عنده أكل طيب وهي. وأنا صراحة هقلكم شغلي وحدة، كتير في شغلي أنا بحبها كتير، هاي لو موجودة والطاولة مليانة أكل ما بخير على الأكل كله، هي ساندويتش الفلافل مع الباذنجان والزهري. طبعا هاي دي من أروع الأكلات اللي أنا حبيتها اللي بتكون موجودة مرات على المناسبات. فمرة كنت بمناسبة نادية، طبعا زملائي دكتور علاء ونادية هني حببوني فيها أكثر، لأنه دايما قالوا النفس فيها لما يجيبوها بتطلع كتير طيبة. مرة كنا معزومين، واحدة صاحبتنا عاملة مباركة لبنتها وحاطة على الطاولة كلها أشياء كتير، وهي طبعا من الجالية العراقية، حطت هيدي الساندويشات، فدقيني قديش كان في أكل. أنا هيدي قلت لها هيدي دبس وجايبينها بطريقة طيبة. فأصبح أحبتنا المستمعين، أنت شو بتحب تاكل تاكل، لكن في ناس بتنوع بالأكل وبنوع حتى الساندويشات إلى طعم غير أكيد. شكل وقلب صحة وعافية، شو ما أكلنا وشو ما أكلته، ومع فنجان القهوة من إلكم صحتين وعافية.
1: هنشوف بالله رأي الدكتور
2: شو رأيك يا دكتور.
0: شوفي يعني أنا سمعت وجهات نظركم، فأنا أنطيها تفسير علمي بعلم الباراسايكولوجي وعلم الطاقة. أنت لما تكونين إيجابية ومرتاحة وتقدرين تطبخي بطريقة أفضل، فهيأتي هالة إيجابية للأكل وللحضور، وحتى أثناء ما يأكلون ضيوفك أو حتى للبيت إلش يعني. فهذه الطاقة الإيجابية هي تلعب دور بالشخص يستلذ بالطعام.
1: أكيد.
0: فسموها نفس، يعني أهلنا العامية يقول لك الأكل نفس، يعني من نفس راضية، من نفس طيبة، من نفس مرتاحة. بس هي بعلم الطاقة، هي أنت وفرت طاقة إيجابية لها الطبخة هذه، فصارت يعني قبل أهلنا يعني أكلات جدا بسيطة يمكن ما حد سامع بيها، بس إحنا قبل نسمع بيها، مثلا محروق الصبعة. محروق الصبعة يعني
2: وسميد وحمص وبلدورة،
0: هي يعني هذه من هي بسيطة، لكن أهلنا قبل من يطبخوها بنفس طيبة ومرتاحين وإيجابيين هتشوفين الأكلة كلش لذيذة. بينما هي بالنسبة لمحروق الصبعة مجرد خبز، يعني حتى أطراف الخبز اليابس مع شوية زيت مع شوية بهارات بسيطة.
2: طب ليش بقولوا له محروق أصبع؟
0: أساس من تكون حارة ومن طيبتها يعني ما تلاحقين يعني تأخذي ما أعرف تسمية قديمة.
2: والأخواننا السوريين بقولوا تحية إلهم يعني حراق أصبعه.
0: هو هاي نفس
2: حراق أصبعه.
0: بس هو حراق هي محروق.
2: إيه.
0: هي مشكلة.
2: فإن شاء الله ما حدا يحرق أصبعه.
0: الحضارة العراقية أول حضارة بالعالم، حضارة وادي الرافدين، إجت وراها النيل بعد 1000 سنة. فأنا أسمع مرات ومرات أعلق ومرات لا، يعني واحد التاريخ ما تقول والله حضارة الفلانية قبل السومرية، لكن هي أنتجت وراها 1000 سنة على عيني وراسي. يعني حتى الأهرامات وفيلسوف ويعني باحث مصري قال أصل الأهرامات أصلها عراقية، قبل الأشلون وضاجوا ذول المحاضرة بلندن.
2: أكيد رح يزعلوا عليك أخواننا المصريين يا دكتور.
0: هي حقائق، هو اللي قايلها مصري الحمد لله مو عراقي. قالوا الأشلون يعني شوف أهل الصعيد، احنا حكينا بهذا الموضوع سابقا، يعني احنا رحنا من الأكل هذه فت هذا خط فرعي رح نفوت بيه ونرجع على الخط الرئيسي الهايوي. العراقيين قبل كانوا يبنون القبور بشكل حفر ويعني مثلثة من الداخل، فقلدوهم. وبعدين يقال انه حتى الصعايدة، اخواننا الصعايدة نوجه لهم ألف تحية، اصلهم عراقي، بحيث احنا مثلا نقول كلمة نقول يعني نقول، فهم حتى هذه اللهجات يعني احرفهم الصعايدة مشابه للعراقية يعني. ويكفي انه النبي ابراهيم عراقي، فاذا كل سلالة عراقية. فالقصد نرجع للخط الرئيسي، نرجع سرندبات ونلف ونطلع الهاي واي. الاكله الطيبه هي ترجع للطاقه الايجابيه، انت تنطين من نفس راضيه. يعني ما احنا نقول يعني شبي فلان هاك لا هناك، يعني يطشي بس نفسيته كلش يعني ما متمنى او مكره عليها او كذا. حتى الاكله تطلع يعني على قولتك بالعراق زقوم، يعني زقوم يعني
1: اكله زقنبوت،
0: زقوم وزقنبة.
2: هاي زقوم هاي شجرة شجرة غير محمودة للذكرها رب العالمين بالقرآن الكريم.
0: المهم فإذا كلمة نفس هي طاقة إيجابية. وبعدين العامل الآخر هو أنت كيف التركيبة تكون. أكو بيهم يعني يجهل المقادير وحاط شيء مواد جيدة وغالية وكذا، بس التركيبة ما يعرف كيف يوازنها.
2: منهم بدب ودب البهارات ويلا وهم جاك تطلع طبخة ملحة
0: لو نسبة الكركم عالية لو نسبة المدري فلانة عالية تفقد الأكلة نكهتها
3: رونق.
0: يعني هذه الخطوة الثانية بالطبخ بالطبخ يعني. فأعتقد هو هذا اللي
3: بس
0: جمانة ما
2: ولاقيني ولا تغديني. هيدا مثل مثل النفس. نفسك حلو بتستقبل عالم حلو، نفسك ما حلو رح تستقبل عالم بوحيش، والله يبعدنا عن هيك ناس.
3: اي بس هي يعني الطبخات ضرورية، يعني الواحد لازم يعود نفسه على المطبخ.
2: اي طبعا
3: وإلا كارثة يعني. ف
2: أكيد
3: طبعا هذا بعد للجمهور.
2: انا والله ابني ما شاء الله عليه بحب هو يعمل اكل لحاله، لانه بيلعب بلد اب بدي كمال التامة ولا مش عارفه شو، بيبقى جايب اللحومات ولا مش عارفه شو هيك. قلت له ماما طب هات خلينا نعمل انا وياك. لا ماما انا بعمل يوم اكلي لحالي. فهي عندهم طريقه وما شاء الله بيعملوا اكل طيب. يعني انا بعرف عندك محمد ما شاء الله الله يخليه
3: حتى سيف.
2: ايه شوفي ما شاء الله يعني الشباب دايما ليش يقول لك الطباخ نادية بتفوق على المرأة بالأكل، لأنه الرجل بطبيعته بحب بطنه، فعشان هيك بس يعمل أكل بلاقيه بيبدع بالأكل وبيعمل أحلى أكل.
0: صحيح صحيح. فإن شاء الله يعني دائما
3: بس عندك فشي ضم.
2: الله ما يحرمنا الأكل يا رب والأكل الطيب ندل على طول ناكل.
0: بس أنا قصدي اللي حاب يدعي ناس يعني مفروض نفسيا هو يكون إيجابي ما يكون
3: صح.
0: مثلا مضطر على الموضوع. يعني احنا ما رح نذكر كنا قبل أشهر في مالبن يعني، وشخص نبيته يعني والله خابرت فلان مطعم مسكر، قول روح طلعوا اكلوا برا. آخر شيء بعيد عنك جاب بيتزا وحده يا دوب كل واحد شريحة.
2: يا ويلي شو
0: طبعا هي. هو مو عربي لذلك
2: مع أنه والله يا دكتور في أجانب كرمة
3: على فيه. بس بخيل بخيل لدرجة
2: يعني هذا البخيل الله يبقى الله
0: يعني
2: الله ما بحبه
0: ضيافه ما حد جاي جوعان.
3: هو خلي يعني مثلا
0: يعني تصرف يعني
3: تصرف أبدا
0: هذا أكيد إيش ما يجيب ما تكون الأكلة لها نكهة ولا طعم.
3: لا مستحيل،
0: لأنه وجههم مثلا ومع العلم هو محتاجنا يعني احنا جايين لأجله مو ناس فارضين.
2: ما هذه تبع دكتور ما بغيره ما بتفرق معه.
3: ما قل له البخل مصيبة
2: هذا ما بيستحي من حدا البخيل. بخيل عنده استعداد يأكل كل شيء من جاره من أصحابه حتى من ما يخلي شيء، لكن تع أنت طالبه أو بشغله هاي مستحيل ولا ممكن. هذا غضب من الله عليه.
3: يعني كان شغلت السيارة وأخذت ابني وطلعت يعني
0: الوقت
3: المشكلة حتى لو متأخر يعني. بس الواحد ما مجبور يعني.
2: لا لا لا الله يبعدنا عن العالم يا ربي. ما في أحلى
3: بيت أجواء معقدة إلى
0: يعني
2: فما فيك سبحان الله الله يعين مرته لكن
0: الله يلا فاصل ونعود تابعونا

ورجعنا معكم لحبتنا المستمعين والمشاهدين، وهلأ ببتدت رحلتنا مع أخبار المشاهير لهذا اليوم، وخلينا نشوف مع جمانة وين ما نروح مع أول خبر. خبرنا الأول لهذا اليوم، أول ظهور لمي عز الدين بعد شائعة مرضها، ونهال عنبر بتوضح سبب الجدل.

أنهت الفنانة المصرية نهال عنبر الجدل اللي أثاره منشور متداول عبر المواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور الحالة الصحية لدى زميلتها مي عز الدين ونقلها إلى المستشفى، مؤكدة أن إعادة نشر الخبر جاءت نتيجة خطأ غير مقصود. وأيضا نفت طبعا نهال عنبر الاثنين صحة ما تم تداوله باعتباره تطور جديد، موضحة تصريحات صحفية أن المنشور اللي ظهر عبر حساب الرسمية بعود لفترة سابقة وأن مسؤولي إدارة الصفحات أعادوا نشره عن طريق الخطأ قبل حذفه.

وأيضا قبل لحظات من عرض فيلمه الجديد محمد هنيدي يعلن وفاة شقيقه من قول الله يرحمه. وما تزأت توني عنا خلي بالك من نفسك راهنت على تلويفة مختلفة. رسخ المخرج معتز التوني حضوره كأحد أبرز صناع الكوميديا المصرية خلال السنوات الأخيرة إثر نجاحه في تقديم أعمال تمزج بين الحس الجماهيري وأيضا الإيقاع السريع وصناعة المواقف الكوميدية التي تنبع منها الشخصيات والأحداث بعيدا عن

وبعد زواج ديم 9 سنوات انفصال حمد المراغني وإسراء عبد الفتاح، وبعد غياب بسبب الأزمات إطلالة جديدة لشهرين عبد الوهاب. طبعا كلنا بنعرف أنه الفنانة القديرة شهرين عبد الوهاب غابت شوي عن الساحة الفنية بسبب الأزمات والمشاكل اللي كانت عم تتعرض لها والحالة النفسية اللي تعرضت لها من الكآبة من بعد مشاكلها مع طليقها بهالأيام الماضية. لكن خلينا نشوف بعد هلدا الغياب شو الأزمات اللي تعرضت لها وشو هو الحسد اللي تفاعلت فيه كل متابعينا.

أطلت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب على جمهورها على ظهور لافت بعد غياب من خلال مقطع فيديو نشره الملحن عزيز الشافعي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهرت شيرين وهي بتجري البروفات لحفلة المرتقب إقامته في 7 أغسطس بمدينة العلمين في منطقة الساحل الشمالي. وأكيد طبعا كل محبينا اتفاعلوا مع هيدا الإطلالة وكلهم اتمنوا لها المحبة، لأنه كل ما بنعرف شيرين عبد الوهاب صوتها رائع ومميز، وطبعا غياب عن الساحة الفنية هيدا رح يزعل كتير من متابعين.

والفنانة المغربية اللطيفة أو التونسية اللطيفة من زمان ما سمعنا عنها أخبارها. مكالمة فيديو مفاجئة بين لطيفة وتوليت بعد 24 ساعة من إعلان مقاضاته. مرت 24 ساعة على الإعلان عن مقاضاة المطربة التونسية لطيفة وبسبب أغنية في الكام يوم اللي فاتوا اللي قدمتها لطيفة قبل 18 عام، وما تردد عن قيام توليد باقتباس اللحن الخاص بتلك الأغنية الشهيرة وتقديمه في أغنية الجديدة سيبك نفسك حبيبي اللي استخدمتها ضمن حملة إعلانية قدمها مؤخرا. وأخيرا أخبارنا المتفرقة عن مسرحية خيال مريض تجمع الضحك والإنسانية، ومشهد لم يعرض ودموع على الهواء، أحمد ماهر يكشف أسرار ذئاب الجبل. وأيضا بطلة إكليب عمرو دياب تكشف مفاجأة درس الطب، وبيومي فؤاد سخرية رامز جلال من مظهري أحزنتني، ومي عز الدين تكشف سر خسارة وزنها. وأيضا أخيرا شمس البارودي تدافع عن شهيرة ومحمود ياسين لم يعرف سواها.

وبهيك حبتنا المستمعين والمشاهدين كنا نحن وانتم في رحلة سريعة لعالم المساهير، وان شاء الله بوفيكم بحلقة تانية وعودة الى برامجنا.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وطبعا موضوعنا عن المجوهرات اليوم. كثير من المجوهرات يرتفع سعرها بسبب ندرتها أو بسبب قيمتها أو طبعا استخراجها بطريقة حيل صعبة ونادرة، مو كل الأماكن فيها، فلذلك يكون الثمن غالي أو تكون صافية وفيها أشياء كثيرة من مميزات المجوهرات. نجي عن المرجان. المرجان كثير من الشعوب القديمة مثل اليونانيين والرومانيين بالذات، الرومانيين امتازوا بجلب هذا النوع من المرجان وخاص، واستخدموا أول شيء كانوا قادمين على حروب، كانوا كل الجنود والقادة يلبسون المرجان، وحتى منقوش على الدرع، درع الصدر والدرع اللي يستعملونه بسبب توفير طاقة الحرارية للشخص وتخلصه من الأمراض، ويكون هادئ طبعا ذات يمتلك الشخص أعصابه ويزيد توازنه بالحياة، إضافة إلى الحسد يبعد الحسد، أمور كثيرة وتعويذة استخدموه. ونشوف اليونانيين نفس الطريقة أنه يستعملون المرجان. يكثر المرجان حوالي بالنسبة لمساحة الكرة الأرضية حوالي 660 ألف كيلو متر مربع موجودة حول العالم بين محيطات وبحار. المرجان بالنسبة لأستراليا حوالي المساحة لو صعدنا على كويزلاند وإحنا ماشيين شمال استراليا الشمال الشرقي، طول هذا الخط نجد أنه هناك طبعا أعشاب أو نقول المرجان موجود، وعلى مساحة حوالي 2400 كيلو، يعني مو قليلة. لو جينا أنه هو يعيش في المياه المالحة مثل البحر الأحمر، الجانبين البحر الأحمر مكتظة بالمرجان، بحيث يقول لك السفن لما تعبر ما تقدر تنحرف كثير، لأن بالنسبة للمرجان والعروق اللي موجودة تحت سطح الماء أيضا حوالي تبلغ من 25 إلى 50 متر، وأحيانا تغوص ل 200 متر، يعني هاي المساحة تحت سطح الماء البحر، وتكون طبعا موجودة، وهذه لها يعني نتائج. ومثل ما نعرف أنه الفراعنة أيضا استعملوه، واستعملوه بكل طرقهم سواء بالحياة أو في الممات استخدموا المرجان. ألوانه يعني تتراوح بين الأبيض الوردي والأحمر، المحبب بهم هو الأحمر، دائما يكون نقي. وأيضا هناك نوع آخر من المرجان اللي هو الأسود. الأسود كل ما كانت البروز مالته واضحة يعطي اللون الأصفر، وأحيانا تكون العروق مالته ظاهرة على شكل ذهبي، هذا يكون ولماع بطريقة تجذب المقابيل، هذا إلى سعر أغلى بعد من أنواع المرجان. يستخدمونه أغلبا طبعا في الغالب الرجال، لكن مثل السبح ولا آخره. اليوم الفاشن استغلوا هذا المرجان الأسود، وأصبحت هناك ترتيبات حلوة للشباب أو الرجال بشكل أساور، لكن هي تعتبر معالجة لضغط الدم ولا آخره والحسد، مثل ما قلنا نفس الصفات اللي كانوا يستخدموها سابقا حاليا نفس الشيء، لكن بطريقة حيل حلوة. يعني مو كل الأشخاص ماسكين السبح ويفترون، لا، على شكل أسوار يعني، وتستعمل النساء أيضا، ولكن الأسود أغلب شيء يستعملوه الشباب والرجال. لو جينا على طريقة أنه هو ماخذ طريقتين، طبعا هو المادة الموجودة هي عضوية حيوانية، حتى أنها تمزج تطلق المادة اللزجة وتشفط الكائنات الدقيقة وتذوبها وترجع، لأن هي عبارة كلها تكوينها عن بروتينات اللي هي طبعا الكونكو يلين، وعندنا الغور غرين، وهذه طبعا المادتين هي بروتينية بالأصل،
وتكون موجودة، وتعتبر الغلاف الخارجي لها هي الحبيبات اللي موجودة من الكلس ولآخره من مادة طبعا المرجان. المرجان له ثمن وله قيمة، استغلوه أيضا زمن المماليك. لو جينا على طبعا كان في سوريا في سوق خاص مسقف، تشوف كمية المرجان طبعا جامعينه من زمن المماليك، وعلى شكل كرات على شكل كذا، وينقشون عليها حسب الطقوس الدينية مثلا، طبعا حسب الدين اللي يعتنق الشخص منذ القدم، ويلبسوها الرجال والنساء، لكن الرجال أحيانا تكون تحت الملابس. أكثر بلد ينتج أو يستعمل المرجان هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يكون كميات كبيرة وتظهر في أسواق المجوهرات. الصين أيضا، الصين استغلته هو وعروقه المرجان من تماثيل، أغصان، لوحات إلى آخره من هاي الشغلات اللي هم تعرفون طقوسهم الدينية، يرتبوها بالبيت بشكل هندسي بحيث تنجمع بكل البيوت، ويكون ثمنها غالي يعني طبعا مو رخيص، لأن كمية راح تزيد عن حدها، تعرفون إذا لوحة أو تمثال هذا يكون إلى ثمن خاص. نشوف أكثر بالنسبة للشرق الأوسط هو البحر الأحمر، وأيضا بالنسبة للبحر الهندي والهادي يكون كمية من المرجان بكثرة. أيضا في الخليج العربي مثل عمان أيضا فيها المرجان وأعشاب، طبعا بالنسبة لكثير من العروق المرجان موجودة في سواحل البحر، وأحيانا يغوصولها إلى الأعماق، وطبعا تكون طريقة المجوهرات بطريقة هندسية حيل حلوة. لكن نقدر نقول أن المرجان طبعا كميته مو قليلة بالنسبة للكرة الأرضية، مثل ما قلنا 660 ألف كيلو متر مربع كمجمل بالنسبة لمحيطات وبحار العالم، لكن أحيانا الغواصين يغوصون تحت الماء تحت بالقاع، وهو موجود أيضا بعمق 2000 متر تحت سطح البحر. إذن وضعه بهالحالة راح يكون طبعا إخراجه يكون مو سهل بالنسبة للمحيطات، لما يتعرض الشخص لكل العواصف والأمواج ولا آخره من هذه الشاكل. لكن هناك صيادين بارعين بهذا الموضوع، وحتى نشوف أن أنا شفت فيلم للأمير خالد بالنسبة للسعودية، كان موقف الطراد وأيضا يغوص ويطلع بهذا المرجان من سواحل البحر الأحمر، وكانت مع الممثلة ليلى علوي. إذن هي عملية الصيد حلوة، لكن أيضا بها مجازفة وخطورة، لا يمكن الواحد

0: كان طبعا صافي، وإذا كان في عروق أيضا مثل ما ذكرت، وأيضا تكون طبعا هي مادة ما نقدر نقول أنها تبقى كلسية تبقى لآلاف السنين مثل ما صار أنه بعهد الخلافة العباسية. أيضا لبسوا المرجان بطريقة كانت حلوة وتحت الملابس بالنسبة للرجال والسلاطين إلى آخره. وأيضا الأتراك استخدموا المرجان بكميات كبيرة وتعدت أيضا بالنسبة لليونانيين، وأول من بدأ يفتش على المرجان هم طبعا أيضا الرومان، وقدروا يحصلون على كميات كبيرة للعلاج. وإضافة آخر شيء كانوا يفكرون بالزينة، لكن كان في مقدمتها هو طبعا إبعاد الشر أو الشياطين من أجسادهم. كان موضوعنا اليوم عن المرجان، وطبعا لو مو كل واحد يقدر يعرف المرجان الصحيح إلا ما يكون له خبرة بهذا الموضوع. أحيانا تكون جبس أو أحيانا تكون نايلون ولا آخره، وتباع وتكون مغشوشة المجوهرة أو الجواهر، لكن اليوم أصبحت في محلات وإلها رقم وإلها طبعا طابع حتى الواحد يتأكد من سعرها ويتناولها الجميع. كان موضوعنا على هذا الموضوع بالنسبة للمرجان بألوانه الثلاثة أو الأربعة.
1: دولية
2: الرابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس.
1: موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية عدت وتقدمه لنا شيرين ناصر. صباح الخير.
3: صباح الخير رولا وعزيز، وأهلا بكم مستمعينا. أعربت الولايات المتحدة أمس عن أملها في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز مع غرق سفينة شحن جراء هجوم في البحر الأحمر، في حين أكدت قطر أن الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي بين واشنطن والجمهورية الإسلامية مستمرة، موضحة أن لا محادثات مباشرة مقررة بين الجانبين. هذا وأوقف رجل مسلح الأحد في ملعب للغولف يملكه دونالد ترامب في كاليفورنيا قبل يومين من زيارة مقررة للرئيس الأمريكي إلى الموقع مساء أمس وفق ما أعلنت شرطة لوس أنجلوس. وفي ميشيغان أدلى الناخبون الديمقراطيون بأصواتهم لاختيار مرشحيهم لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، مع تركيز الاهتمام على الانتخابات التمهيدية المحتدمة على مقعد في مجلس الشيوخ، ما يعكس الانقسامات الحالية داخل اليسار الأمريكي. إلى روما، حيث بدأ لبنان وإسرائيل أمس جولة سابعة من المفاوضات المباشرة بينهما برعاية أمريكية، في وقت تسعى فيه بيروت إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد تمهيدا لانتشار الجيش تباعا وإعادة النازحين. أمس طلبت حركة حماس توضيحات من مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربة عن عدم الارتياح لتصريحات بشأن نزع سلاحها المرتقب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة بحسب ما أفاد مسؤول في الحركة. اليوم أسفرت ضربات روسية على كييف عن مقتل امرأة وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا وفق ما أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية بعد تحذير سلاح الجو من اقتراب صواريخ باليستية. وكانت أوكرانيا قد أعربت أمس عن استيائها من فيديو يظهر طائرة مسيرة تطارد رجلا وتستهدفه في مدينة خرسون جنوب البلاد، مشبهة ما حصل بأنه عملية صيد للمدنيين، فيما اتهم وزير الخارجية الأوكراني موسكو بارتكاب جريمة حرب في خرسون. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعد هذه الحادثة أن روسيا جنى جنونها ودعا إلى زيادة الدعم العسكري لبلادها. أمس دعا وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد شبكات تهريب المهاجرين ووضع سياسات أقوى للإعادة إلى الأوطان، وذلك بعد أن دخل نحو 72 ألف مهاجر معظمهم من المغرب إلى جيب سبتة الإسبانية، مما أثار قلقا في أنحاء التكتل. نهاية الموجز.

وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها مع خبرنا الأول لهذا اليوم. عمال نظافة يعثرون على تذكرة يانطيب بقيمة 1.6 مليون دولار داخل القمامة ويعيدونها إلى صاحبها. تمكن عمال جمع وفرز النفايات في إيطاليا من استعادة تذكرة يانطيب تبلغ قيمتها 1 مليون يورو وطبعا 1 مليون دولار أسترالي بعد أن ألقتها صاحبتها في سلة المحملات بالخطأ معتقدة أنها لم تفز بأي جائزة. وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية تعود القصة إلى مدينة بويونتونتو الواقعة في جنوب شرقي إيطاليا، حيث تركت المرأة التذكرة لدي محل بيع اليانطيب بعد ظهور عبارة تفيد بأنها غير قابلة للصرف، ما جعلها أنها تظن عديمة القيمة. لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما، إذ أوضح مدير شركة إدارة النفايات المحلية طبعا روبرتو نيكولا أن سبب عدم صرف التذكرة لم يكن خسارتها، بل لأن القيمة الجائزة كانت كبيرة جدا ولا يمكن دفعها مباشرة من المحل. وأيضا تغيير كبير في قوانين الهجرة الأسترالية الأولوية الآن لمن يعيشون داخل البلاد. تعمل الحكومة الأسترالية على إعادة ترتيب نظام معالجة تأشيرات الهجرة الماهرة عبر منح الأولوية للمتقدمين الموجودين داخل البلاد، وفي محاولة للحد من ارتفاع صافي الهجرة الخارجية وتقليل أعداد حاملي التأشيرات المؤقتة. فقد أصدر وزير الخارجية الأسترالي توني بريك توجيها جديدا يغير ترتيب معالجة طلبات التأشيرات، بحيث يحصل العمال المهرة المقيمين في أستراليا على فرص عمل أسرع للحصول على الإقامة الدائمة بدلا من إعطاء الأولوية للوافدين الجدد من الخارج. للمرة الأولى منذ 20 عاما أطباء ولاية فيكتوريا ينفذون إضرابا واسعا ومواعيد المرضى على المحل. وأيضا عمل إرهابي يستهدف شركة دفاعية بأستراليا والشرطة تكشف التفاصيل. فتحت الشرطة الأسترالية تحقيقا موسعا في حادثة إحراق متعمدة استهدفت شركة صناعة دفاعية في ولاية فيكتوريا العام الماضي، بعدما صنفته رسميا على أنه عمل إرهابي يشتبه في ارتباطه بمتطرفين من اليسار المتشدد يحملون أفكارا فوضوية وثورية. تحذير عاجل للأستراليين مع ارتفاع إصابات إنفلونزا الطيور وسط مخاوف من انتقالها إلى البشر. حذر خبراء الصحة في أستراليا من مخاطر الاقتراب من الطيور المريضة أو النافقة مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة H5 وسط مخاوف من احتمال انتقال العدوى إلى البشر في بعض الحالات. وجاء التحذير بعد تأكيد أول حادثة نفوق جماعي للطيور في البلاد عقب ثبوت إصابة مجموعة كبيرة من الطيور البحرية النافقة والمريضة في إحدى مناطق جنوب أستراليا بالفيروس، إلى جانب تسجيل 6 حالات إضافية في ولاية فيكتوريا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في أستراليا إلى 78 حالة إلى الآن. وقالت الأستاذة المشاركة المتخصصة في الأمراض المعدية وعلم الفيروسات لارا هيرور أن انتقال الفيروس H5 إلى البشر لا يزال نادراً، إلا أن العاملين في قطاع الدواجن ومقدمي الرعاية للحياة البرية هم الأكثر عرضة للخطر مع اتساع نطاق انتشار المرض.
وخبرنا قبل الأخير في نشرتنا لهذا اليوم أثناء حمايتها طالبة اعتداء مطالب مجموعة من فتيات على موظفة مدرسة في ملبون ينتهي بتعويض كبير مالي. حصلت موظفة إدارية في إحدى مدارس ملبون على تعويض مالي يعتقد أنه يبلغ مئات الآلاف من الدولارات بعد تعرضها لاعتداء من مجموعة من الفتيات المراهقات أثناء محاولتها حماية طالبة داخل المدرسة. وفي الحادث الذي وقع في أغسطس 23 وأثار اهتماما واسعا في أستراليا.

وأخيرا تحذير للمسافرين الأستراليين تفشي حمى الدنك في وجهة سياحية شهيرة مع تسجيل آلاف الإصابات. دعت الجهات المختصة المسافرين المتجهين إلى ساموا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد تفشي حمى الدنك في البلاد، بما في ذلك استخدام طارد الحشرات واتباع إجراءات الوقاية من لدغات البعوض. ووفقا لبيانات السفر الآمن في نيوزيلندا، سجلت ساموا أكثر من 3500 إصابة مؤكدة بحمى الدنك خلال الفترة من 1 يناير إلى 11 يونيو، وإضافة إلى أكثر من 150 حالة دخول إلى المستشفى وثلاث وفيات. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم مع أخبارنا المحلية لهذا اليوم، عودة إلى برامجنا.

من بيروت إلى سيدني عبر أثير إذاعتنا 2000 FM وسواقي جروب الإعلامية تحت عنوان في البالي أغنية أحيا الفنان اللبناني مارسيل خليفي أمسية استثنائية ضمن مهرجان الحمامات الدولي في تونس وسط حضور جماهيري جمع مختلف الأجيال. قدم خليفي خلال الحفل باقة من أروع أعماله التي حفرت في الذاكرة العربية مثل ريتا ومنتصب القامة أمشي وأحن إلى خبز أمي، معيدا استحضار محطات إنسانية ونضالية وجه فيها تحية تضامن إلى لبنان وفلسطين. كما شهدت السهرة مشاركة مميزة لنجله ساري خليفي بعزف منفرد على آلة تشيلو مزج فيه بين المقامات الشرقية والموسيقى الكلاسيكية الغربية. وقد أعلن خليفي عن إعداده لعمل موسيقي ومسرحي ضخم مستوحى من قصيدة الجدارية لمحمود درويش بمشاركة الفنان ظافر يوسف بانتظار الظروف الإنتاجية المناسبة لإطلاقه. ليلة جديدة أثبت فيها الفن اللبناني قدرته الدائمة على نشر الأمل وتوحيد الشعوب. وإلى علي عروس الجبل ننتقل، فقد التقى الرياضيون ومحبو الطبيعة في مدينة علي بمشاركة بلديتها في فعالية تطواف علي على الدراجات الهوائية بمناسبة عيد الجيش اللبناني. وتحت شعار رياضة سياحة وفخر للوطن انطلق النشاط من منطقة رمبوان علي وتضمن برنامجا احتفاليا كاملا ومسارا رياضيا مميزا، واختتم الحدث بتوزيع الميداليات على المشاركين. ومن علي إلى سوف نصعد في أجواء تعبق بالجمال والتاريخ، افتتح معرض لبنان حديقة ورد في رحاب أوتيل سوف الكبير العريق ليشكل محطة فنية وثقافية مميزة تفيد بالأمل والجمال. والدعوة ما زالت موجهة ومفتوحة لكل أهلنا وأحبائنا وبشكل خاص لأبناء الجالية اللبنانية الكريمة القادمين من أستراليا والمتواجدين حاليا في ربوع الوطن ليزوروا هذا المعرض وليشاركوا في كل المهرجانات والنشاطات الفنية التي يشهدها هذا الصيف. وبمناسبة مرور 150 عاما على صدور صحيفة الأهرام المصرية وتقديرا لمؤسسيها الأخوين سليم وبشارة تقلة، أقام الاتحاد اللبناني للكتاب اللبنانيين حفلة احتفالية ثقافية على مسرح جمعية التخصص والتوجيه العلمي. تخلل الحفل كلمات لنخبة من الشخصيات الفكرية والدبلوماسية أبرزها الدكتور علاء عبد الهادي والدكتور أحمد نجار ونقيب الصحافة عوني الكعكي ورئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين دكتور أحمد نزال. وسيكون لنا تقرير مفصل مع لقطات صوتية عن هذا الحدث قريبا عبر إذاعتنا 2000 FM وسواقي جروب الإعلامية. وكما هي العادة نختم جولتنا بنبضات شعرية نستعيدها من الشاعر حسن إبراهيم رمضان وفيها يقول: سيدتي الحب توأمة بين روحين، انصهار بين قلبين، انسجام بين عقلين، وهو كتاب واحد أحد لكتابين، لو أساء الحبيب للحبيب فلا يرد بإساءتين، وما هكذا العلاقة بين الحبيبين، تقبل الإساءة بحسنية ويخلق الحبيب لحبيبه بدل عزعزين، لو كنت كاملة حاسبيني، لو كنت بلا أخطاء قاطعيني، هذا النكد يزعجني، يخلقني، يبعدني، ويجعلني ناعيا لحب اغتاله الشك، فتشهد الدنيا على شك فرق بين حبيبين. وختاما تبقى أستراليا بالنسبة للبنانيين أساور أمل ومساحة للتحليق، بينما يظل لبنان هو الجذور العميقة التي لا تموت، فمهما باعدت بين المسافات والمحيطات يظل أسير إذاعة 2000 FM وجروب سواق الإعلامية يقرب المسافات، وتظل النبضة اللبنانية أينما حللنا. من بيروت كل السلام والمحبة لقلوبكم في سيدني مالبورن وكل أنحاء أستراليا. كان معكم مدير مكتب 2000 FM وسواق الجروب الإعلامية في بيروت كميل عبد الله، دمتم ودام الوطن في قلوبكم، وكل التحية لك دكتور علاء وكل الشكر وإلى اللقاء.

ورجعنا معكم محبة المستمعين ومشاهدينا عبر 2000 FM. والآن طبعا مع توقعات الأبراج لهذا اليوم نبدأها ببرج الحمل. قد تبرز فرصة جديدة في العمل أو الدراسة، من الجيد التفكير بهدوء قبل اتخاذ قرار نهائي.

والجو جاء التواصل مع الآخرين يسير بسلاسة، وقد تسمع أخبارا سارة أو تبدأ فكرة جديدة. السرطان المائي يركز على التوازن بين العمل والراحة، والاهتمام بصحتك يمنحك طاقة أفضل. والأسد يبرز جانبك الإبداعي وقد تكون محط الأنظار، تجنب التسرع في النقاشات. والعذراء يوم جيد لتنظيم الأمور المهنية، فقد تظهر التحديات وتحتاج إلى صبر وحكمة. الميزان قد تتاح لك فرصة لتوسيع دائرة معارفك أو حل خلاف قديم بالحوار. والعقرب المائي، حافظ على هدوءك في الأمور المهنية، فقد تظهر تحديات تحتاج إلى صبر وحكمة. والقوس يوم مناسب للتخطيط لسفر أو تعلم مهارة جديدة، التفاؤل يساعدك على التقدم. أما الجدي، قد تحقق تقدما تدريجيا في هدف مهم، لا تتردد في طلب المشورة عند الحاجة. والدلو الأفكار الجديدة قد تفتح أمامك أبوابا عدة، وكن مرنا في التعامل مع المتغيرات. وأخيرا برج الحوت المائي، اهتم بمشاعرك وعلاقاتك القريبة، قد يكون اليوم مناسبا لإنهاء أمر كان يشغل بالك. أحبة المستمعين والمشاهدين، هذه متوقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

0: أحبتي المستمعين والمشاهدين، في نهاية طبعا فقرات برامجنا عبر السوشيال ميديا، واللي حاب يستمر معنا عبر الإذاعة 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM، مني أنا على العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة ومع السلامة، وأنا بشكركم على المتابعة أيضا، ومن لكم باي باي وحلقة تانية.

ورجعنا معكم حبتنا المستمعين. وطبعا أكيد كلنا قديش بنعرف أنه اللبن أو الزبادي ما بيقولوا كتير مفيد للصحة، لكن العلماء طبعا الصحة بيقولوا هو مش بس لصحة الأمعاء فقط. دراسة جديدة عملوها تشير إلى فوائده المحتملة للبن أو الزبادي في دعم الشيخوخة الصحية، وأكيد رح نتعرف على الخبر سوا.

طبعا منقول بهيدا الخبر اللي اكيد لكل الناس بتستفيد منه، وفي ناس بيقولوا لك ما بحب اللبن انا ولا بطيق طعمته، لكن بالعكس هيدا اللبن في فايدة للمعدة، بحارب البكتيريا الضارة وبيخلي محلها البكتيريا المنيحة اللي هي مفيدة للمعدة وللأمعاء ولكل الجسم، وأكيد طبعا مدعوم بالكالسيوم اللي محتاجه العظم. لكن أكيد طبعا شرب اللبن أو أكل اللبن للناس اللي مثلا بيكون مثلا عندهم مرات بحس او شيء بالكلى او شيء، ممكن الدكتور يقول لهم يخففوا هيدا الامور وياخذوا اللي قليل الدسم. بنروح للخبر سوا وبنتعرف على فوائده. قلبي وروح يا روح طبعا غنية حلوه كثير من سلطان الطرب، ما حبيت لكم جميعا.

وبنروح سوا لموضوعنا أحبتنا المستمعين. قبل ما يدهمنا الوقت خلينا ناخذ معلومة مفيدة. هل تتناول الزبادي يوميا على الإفطار أو كوجبة خفيفة خلال اليوم؟ طبعا حافظوا على هذه العادة، حيث يبدو أن فوائد اللبن أو الزبادي لا تقتصر على تقوية العظام وتحسين الهضم وزيادة الشعور بالشبع فقط. فقد كشفت دراسة جديدة نشرتها إحدى المجلات أن تناول اللبن أو الزبادي يوميا قد يساعد على إبطاء الشيخوخة البيولوجية لدى الأشخاص اللي بيعانوا من زيادة الوزن. وفي تجربة سريرية بتكشف تأثير اللبن على العمر البيولوجي لاختبار تأثير الزبادي على الشيخوخة. وأيضا أجرى باحثون تجربة تانية عشوائية شملت رجال بيعانوا من زيادة الوزن في اليابان، وركزوا الباحثون على الشيخوخة البيولوجية وهي مقياس يعكس مدى تأثير خلايا الجسم ووظائفه بالعوامل الداخلية والبيئية، وبتختلف عن العمر الزمني اللي بيحسب بعدد سنوات الحياة. طبعا لكل اللي بحبوا ينزلوا الوزن، اللبن مع الكمون وعصرة الحامض هيدا من أهم الأسباب اللي بيساعد على إخفاض الوزن في حال أنتوا استمريتوا عليها. وكمان أيضا فينا نحط بذور الشيا مع اللبن والحامض هيك عشرة صغيرة، كمان أيضا بتعطينا شعور بالشبع وهيدي بتحرق الدهون وممكن عن طريقة ينزل الوزن، لكن من ندوم عليها لفترة طويلة. واتبع المشاركون برنامجا صحيا تضمن نظام غذائي مناسب وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناولوا حصة يومية من الزبادي الطبيعي اللي هو اللبن المحتوي على ثلاثة مدروسة من البكتيريا النافعة. لكن بعد 12 أسبوع أظهرت النتائج أن المشاركون الذين التزموا بهذا البرنامج فقدوا وزنا أكبر، كما انخفضت لديهم مؤشرات الشيخوخة البيولوجية بنحو 2.2% مقارنة بالمجموعة الضابطة. يلا يا جماعة على اللبن، خلينا ناكل لبن مش الواحد يحافظ على صحته وأيضا يضل شباب وبنفس الوقت المعدة تضل مبسوطة ومرتاحة ما فيها أي شيء بضر. والأمعاء قد تكون مفتاحا لإبطاء الشيخوخة اللي ركزوا عليه العلماء بشكل متزايد على العلاقة بين صحة الأمعاء وشيخوخة الجسم، وهذا طبعا شيء طبيعي. شو نحن بناكل رح نلاقيه على بشرتنا وعلى أجسامنا، إذا منحط سموم بأجسامنا رح نلاقيها، وإذا منحط إشياء صحية كمان رح نلاقيها. الجسم له حق علينا أحبتنا المستمعين، بلنا نشوف نحن شو عم ناكل لحتى ما يصير عنا الكوليسترول، السكري، الضغط، هاي الأمور. مين منا ما بحب الأكل الطيب؟ لكن هيدا الجسد نحن مسؤولين عنه، يا منخربه يا منخلي يعيش حياة حلوة وصحية وأيضا مفعم بالحيوية والشباب. قد ما يكبر الإنسان بالعمر طول ما هو مؤسس جسمه صح وأكله صحي وكل شيء تمام رح يعطيه أكيد كل العمر، لو كبروا بالعمر رح يضلوا شباب بروحهم وقلبهم، لأنه الجسم مبسوط من كل الخطوات الصحية اللي عم نمشي فيها. ومنكفي موضوعنا. وكمان أوضح الباحثون أن اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء وضعف الحاجز المعوي قد يؤديان إلى زيادة الالتهابات في الجسم، وقد يسرع ظهور علامات الشيخوخة البيولوجية. والريبروتيك الموجود في المفوائد اللبن اللي هو الزبادي للشيخوخة، يحتوي الزبادي المخمر على البريبروتيك وهي كائنات حية دقيقة قد تساعد في دعم توازن الأمعاء من خلال زيادة أعداد البكتيريا المفيدة وتقليل نمو الأنواع الضارة منها، وحتى تتقدم هذه البكتيريا في الفوائد الآتية نتعرف عليها سوا. أول شيء هذه البكتيريا المنيحة بتعمل على تحسين توازن البيئة الميكروبية في الأمعاء.
وتاني شيء دعم وظيفة الحاجز المعوي الذي يمنع انتقال مواد ضارة إلى الدم، وأيضا تقليل بعض المؤشرات في التهاب الجسم. هذا كله بتعمله البكتيريا المنيحة. وكما وجد بأن بكتيريا البروبيوتيك الموجودة في الزبادي قد تقلل الالتهاب وتعزز إنتاج مركبات الأيضية واقية، مما يجعل من الممكن أن يؤثر تناول الزبادي المنتظم في سرعة عملية الشيخوخة. هلأ عرفنا كل هالأمور والفوائد من البكتيريا المنيحة، خلينا نشوف شو هو أفضل لبن أو زبادي ممكن تتناولوه لحتى تستفيدوا منه. ما هو أفضل نوع من الزبادي؟ يرى خبراء التغذية أن إضافة الزبادي الطبيعي إلى النظام الغذائي قد تكون خطوة صحية، لكن فائدته بتعتمد أيضاً على نوع الزبادي والطعام الذي يحل محله، وينصح الخبراء باختيار الزبادي الذي لا يحتوي على كميات مرتفعة من السكر المضاف، ولا يحتوي أيضاً على منكهات صناعية أو إضافات غير ضرورية، ويحتوي على بكتيريا نافعة مثبتة الفائدة. هلأ في كتير بالأسواق بنروح منلاقي أنواع أشكال من اللبن، في لبن الفواكه، في لبن العادي اللي هو للطبخ وللشرب، وفي في لبن محطوط طبعاً مدموج بالسكر، وفي الفواكه وفي الأشياء اللي نحنا منحبها. هلا صحيح طيب وكل شيء، وايضا في كالسيوم وبتستفيدوا منه، لكن المشكله انه كثره تناولنا اللبن اللي حاطين فيه اضافيات من السكر والامور هي كلها، هذا ممكن يسبب بزياده الوزن، والناس اللي عندها سكري ما بتقدر تتناول منه. لكن للاحسن اذا حبينا نستفيد نجيب اللبن العادي، يكون طبعا اكيد يا كامل الدسم او قليل الدسم، ونحط عليه الاشياء اللي بدنا اياها بدون سكر، تحطوا الفريز، تحطوا التوت، شو ما بدكم من نوع الفواكه، وبتستفيدوا منه بدون ما يكون مضاف اليه اي منكهات او مواد حافظه. وأيضا يمكن تناول الزبادي أو اللبن بطريقة متعددة وليست فقط في وجبة الإفطار، مثل إضافة إلى الفواكه أو العصائر، أو استخدامه بدلا من القشطة أو المايونيز في بعض الوصفات. والنتائج واعدة، لكن ما تزال هناك أسئلة بحاجة لإجابة رغم النتائج المشجعة. وبتأكد الباحثون طبعا أن الدراسة لها بعض القيود، ومن أبرزها قصر مدة المتابعة التي بلغت 12 أسبوع، إضافة إلى أن المشاركين طبقوا عدة تغيرات صحية في الوقت نفسه. لذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الفوائد ستستمر على المدى الطويل أم لا، ولكن كان تأثير الزبادي سيزداد مع مرور الوقت أو سيظل عند المستوى نفسه. لهذا يشدد الباحثون على ضرورة إجراءات دراسة أطول وأوسع لتأكيد هذه النتائج. هلأ من ناحية اختياركم لللبن اللي بتكون موجود بالماركت والسوق، دايما بيقولوا انه اللبن الجريكي هو من افضل الالبان اللي ممكن الانسان يستهلكها، لانه مصنوع بطريقة كتير طيبة وجيدة، لكن هيدا ما بيمنع انه باقي الالبان اللي بنشوفها موجودة بالاسواق غير صالحة، انه ما فيها فايدة. كلهم اكيد فيهم فوائد، لكن دائما اذا منشوف خبراء التغذيه بيقولوا لك خذ الجريك يوغوت هو اللي فيه الفايده اكثر للجسم، لكن كل من وذوقوه، شو ما بحبوا اللبن الجريكي او اللبن العربي او شو ما كانت انواع الالبان الموجوده المتوفره، خيرات كتير في الاسواق، لكن بالنهايه خلينا نكون على فايده انه هذا الشيء نحن نتبع الشيء الصح. واللي ما بحب ياكل لبن، من بعد ما سمعنا هالاخبار وقديش في له فايدة على معدتنا، رح تبلشوا تاكلوا من هلا اللبن. والناس اللي ما بتقدر تاكل اللبن اللي بيكون طبعا في سعرات حراريه كثيره وهيك، فيكم تاخذوا اللايت وان مش اللي فيه دسامه.
وبهيك حبتنا المستمعين حبينا نروح لموضوع قصير عن إفادة اللبن الرائب قديش منيح لنا ولمعدتنا ولأطفالنا أيضا والصحة وهنا، وإن شاء الله دايما تكونوا مفعمين بالأخبار الحلوة اللي بتسمعوها دايما من خلال الأكل اللي بتاكلوه. وأنا بس حبيت أعطي ملاحظة، مرات في ناس لما يحضروا مثلا فيلم مصري أو مسلسل أو whatever بيقولوا المصريين، تحية لأخواننا المصريين، عن الحليب بيقولوا له لبن، واللبن بيقولوا عنه زبادي. فحبينا نقلكم أنه إذا سمعتوا كلمة لبن دافي أو شيء معناها هي كلمة الحليب وليس اللبن. نحن منقول لبن، هني بيقولوا زبادي، وهي الكلمة المضبوطة، لكن نحن منقول لبن. سبحان الله، كلنا عرب وكلنا منحكي لغات، لكن كل بلد إلى تسمية شكل بالأكل المعين، وخصوصا اللبن بيقولوا عنه حليب، لكن نحن منقول عنه لبن.

وبهيك حبتنا المستمعين وصلنا نحن وانتو لنهاية برنامجنا المسائي لهذا اليوم يا أحلى مستمعين ومتابعين. إن شاء الله نلقاكم بإذن الله على الخير والبركة والسعادة. تحياتي أنا الزمانة وتحية زملاء دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. نتمنى لكم أحلى مساء مع أحبابكم وكل من تحبون. وما تنسوا دائما تابعونا على راديو 2AAA والموجة 98.5 FM وموقعنا الإلكتروني راديو 2AAA.com.au. وأيضا فيكم تتابعونا على كوميونيتي راديو بلس, تعملوا له داونلود بالأب ستور. وبهيك بنكون نحن وياكم على السماع, من بتكونوا معنا على السماع عن طريق الموبيل فون. وإن شاء الله أيامكم حلوة, نتمنى لكم الفرح والسعادة وباي باي.

0: 98.5 2000 FM.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.